شوف الله يخليك إذا ما تي إذا ما تي سادتي إذا ما تي بزوج صوب شوف داك السمك المجمل ديال الكرابون ولا شنو في موريتانيا.